وحاسب المعرنا لرا بين نحبي زاوية تبرا كم نعيك مسقل وخحنتي ولا نمر أيدي صدر أحتي تتسلى دخول نايت حجورا تقتر دخول اسم قطرا كير أخوى دخول بنور ورا حبيبين أتم تتزرا خويا خوي يشقنا والعنا تخدنا قزئن نخيني رئاز وشبوتا أبوالا مخزن قدي حبو صورت من صافن دليك يمسلم بقوالن ورسن ورسن.

0: تهبان يوم و تغرر هزم بالخبر تهبان تقال نايلوك الكزرزر صيص بنحز أوربت أصطن وزخنا منيو يتبلا تدرين يا قويلة هيب هاب خداي وخلنا زمين وقات متغي مثلنا بعدي وما يقولو يوبنا بودي تواغل
1: بوني تا مشاغلي
0: هرفاني خبرو